0: انت تكون عنده شي مهمه صعيبه يديرها.
1: Je parle toutes les langues, mais en arabe.
0: كانت يمشي لشي بلاصه في الغابه كيشعل العافيه وتيغرق في واحد الشعر ديالو بشكل صامت.
1: Avec les voix de Abdelaziz Bouyabrine, Salim Jaferi, Nourdin Ezaraf, Touria Iqbal, Souleyman Labili et Taha Tourani. Réalisation, prise de son et montage, Myriam
0: Pruvot.
1: Musique originale, Monolithe Noir. Musique additionnelle, Khalid Badawi et Larsen Bouaziz.
0: تيمشي تا هو لواحد البلاصة في الغابة وكان تيقول.
1: Mixage, Christophe Rowe.
0: ما كنعرفوش نشعلوا العافية ولكن باقي كنعرفو نقولوا الشعر.
1: Remerciement à la Fondation d'Art Bellarge. À toute l'équipe des Halles Scarbeck et de la CSR.
0: البلايص اللي كاينين في الغابة واللي كيمكن نحققوا فيهم المهام ديالنا وهذا كافي وبالفعل